نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

قدقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحملت حالي وطلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت انا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

شيء قصيري بس حاسستي طويل كل خطوة كأنه مدبقة بالأرض بركي بركي أتنازل وأروح يعني خلاص طيب ليلة تشجعت وصرت واصل لهون يعني.